قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي كلمة لك من راديو كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. عنوان كلمتنا النهاردة حتما ستلتقي به هناك. انا عارف ان العنوان غامض شوية، بس العنوان ده لما توصل معايا لاخر الحلقة هتكون فهمت نقصدي بالعنوان دوت. التأمل بتاعنا متاخد من انجيل القديس لوقا الاصحاح 3، وده بيتكلم عن معمودية السيد المسيح للمجد. في هذا الموضوع القديس لوقا بيقول لنا ان يوحنا المعمدان جه يكرز بمعمودية الطوبة، والناس خرجوا ليوحنا المعمدان علشان يقدموا توبة، وبالطبع الناس كانت بتعترف بخطيتها، ودي نقطة مهمة جدا. يوحنا كان بيعمد اللي يعترف بخطيته. أنا متخيل إن في طابور طويل، يوحنا كان بيمسك إيد واحد واحد وينزل فيهم الشط يغطسهم في المية وهم بيعترفوا بخطيتهم، أو بعد ما يعترفوا بخطيتهم. في وسط الطابور الطويل دوت المسيح له المجد جه وقف في وسط الخطاة مستني دوره. أنا بتخيل يوحنا المعمدان لما شاف السيد المسيح جاي في وسط الخطاة دول مقدرش إن هو ياخد الموضوع ببساطة، لكنه صرخ للمسيح وكلمه قال له أنا المحتاج إن أنا أعتمد منك. دي لها معنى، خلي بالك أخي وأختي، معناها إن أنا اللي خاطي لكن أنت قدوس وبار، وانا المحتاج ان انا اتوب واعترف، مش انت. المسيح قدوس هيعترف بايه؟ قالها قبل كده وقال من منكم يباكتني على خطيه. ما كانش في حياته لا غش ولا مكر ولا اي شيء يشوبه، بار وقدوس وحمل بلا عيب. لكن المسيح له المجد قال ليوحنا اسمح الان. في اتضاع عجيب قوي المسيح نزل مع يوحنا، ويوحنا قبل على مضض، لكن دي رغبة السيد المسيح، عشان كده يوحنا نفذها في طاعة ونزل بالمسيح للمجد نهر الأردن، وغطس المسيح في النهر، وهو المسيح طالع من النهر انشقت السماء وانفتحت ونزلت حمامة على رأس السيد المسيح، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا ده بيمثل ظهور الثلاثة أقانيم. الآب في السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب، وروح القدس نازل على رأس الأقنوم الثاني الله الظاهر في الجسد الإله المتجسد. عندنا وقفة هنا هوت نقفها مع بعض ونفكر فيها مع بعض. المسيح له المجد هو البار والقدوس، ليه يجي في وسط الخطاة؟ وليه يجي في وسط الناس اللي بيعترفوا بخطاياهم وهو قدوس؟ عندي اكتر من تأمل.

خطة ربنا ان يوحنا يجي الاول ويتوب الناس ويكرز لهم بالتوبة، والناس تتفاعل مع يوحنا وتقبل كلامه وتيجي تعترف بخطيتها تايبة وندمانة ومقررة الرجوع عن خطيتها، وبعد كده المسيح يشيل هذه الخطايا، كل الخطايا دي يشيلها المسيح للمجد. للأسف الفريسيين والناموسيين ورؤساء اليهود رفضوا مشورة ربنا، لأن الأمر ده هو اللي كان يسر قلب ربنا، ودي المشورة السماوية أن الناس تتوب وتعترف بخطيتها قبل ما يقبلوا الخلاص بتاع المسيح. مش ممكن كان يقبلوا النعمة بتاعة المسيح من غير هذه التوبة، مش كده وبس، ويروح مقرين بخطيتهم زي ما دلوقتي بيحصل. الناس تيجي مقرة بخطيتها في الكنيسة وتعترف بخطيتها عند الأب الكاهن. للأسف يوحنا المعمدان حذر اليهود كتير، لكن هم لا تابوا ولا اعترفوا بخطيتهم، أقصد رؤساء الكهنة والفريسيين اللي ما استجابوش ومكث عليهم غضب ربنا، حتى قال لهم صراحة كده: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. اللي عايز ينجو من الغضب اللي جاي لازم يقبل التوبة ويتوب ويقبل الكرازة بتاعت يوحنا بالتوبة ويعترف ويقر بخطيته، عشان الملك العظيم الحمل اللي بلا عيب يشيل عنه خطيته. بقت كلمة هقولها لك في ودنك دلوقتي: لازم تقبل منادات يوحنا ليك بالتوبة. يوحنا مازال إلى الآن بينادي لكل واحد مننا بيقول توبوا. وذا الفأس قد وضعت على أصل الشجر، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. لو قبلت التوبة واتضعت واعترفت بخطيتك وخدت حل بيها عشان المسيح للمجد يشيلها عنك وتتنقل الخطية للمسيح الفادي، فتطهر أنت من خطاياك ويبيض الثوب بتاعك، في الوقت دوت هيبقى لك خلاص. عايز أقولك بقى معنى عنوان الحلقة: وانت رايح تتوب وتعترف هناك وفي هذا الوقت بالذات في المكان اللي انت فيه بتاخد الحل، انت بتقابل المسيح شخصيا زي الناس اللي كانوا رايحين يعترفوا عند يوحنا المعمدان وهما بيقدموا توبة ما قابلوا المسيح هناك وسابوا خطيتهم والمسيح شالها. ياريتك تروح وتعترف بخطيتك تايب علشان المسيح يرفع عنك خطاياك وتخلص من الهلاك الأبدي. دلوقتي الآية بتاعتنا اللي هنحفظها النهاردة بيقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الآية دي في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى في الأصحاح الأول عدد 9. خلي بالك لما يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا، بمعناها اوعى تكابر وتقول انا مش خاطي، لألا تبقى كلمة ربنا مش فيك وكأنك بتتهم ربنا بشيء صعب جدا. الله صادق والكتاب المقدس علمنا كده، ان الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله. انا وانت خطأ ومحتاجين نعترف بخطايانا لانه هو امين وعادل وهيغفرها لنا. اقول لك تاني الآية: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. آخر مرة أقولك الآية: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الرب معكم إلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم كلمة لك.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر اللاويين، بيقول فيه: إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، فتكونوا قديسين لأني أنا قدوس. هنا كلمة أصعدكم دي، الصعود دي كلمة قديمة جت في كتاب مقدس من زمان، واتكلم فيها عن الصعود من أرض مصر والصعود من بابل. فالصعود هو الصعود من حالة وحشة لحالة جميلة تانية، أو حالة لها قيمتها عظيمة. فهنا بيقول أصعدكم من أرض مصر عشان تكونوا قديسين لأن أنا قدوس. أصعدتهم من أرض العبودية اللي كان فيها الخطية والأوثان والذل والتعب، إلى أرض فيها قداسة، الله يصير فيها إله وفيها شريعة مقدسة. عشان كده كمان هتلاقوا أن ده له معنى جميل في حياتنا إحنا. فتلاقوه بيقول في سفر حزقيال أن لذلك تنبأ وقل، ربنا بيقول لحزقيال: هكذا قال السيد الرب، أنا سأفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي. إيه القبور دي غير قبور الخطية والبعد عن الله والموت، الموت الخطية والشر. آتي بكم إلى أرض إسرائيل. هنا أرض إسرائيل ترمز للقداسة والحياة، للكنيسة بقى بالنسبة لنا إحنا، ترمز للسماء والصعود إلى المقدسات، إلى رب النعم اللي ربنا ادهلنا من خلال موت وقيامته وصعوده للسماء وإرسال الروح القدس. فنحيا حياة جديدة بالصعود. أنا بعد ما صعد المسيح وأصعدني معاه وأقمني معاه في السماء وأجلسني معاه، بقيت هنا بحيا بطريقة تانية، ولي شريعة تانية اللي هي شريعة إلهي المقدسة، وصايا ربنا. وهتلاقوا عشان كده يقول: أياي أمر الرب في ذلك الوقت قبل ما يدخلوا أرض كنعان، أمر بإيه؟ أن أعلمكم فرائض وأحكام لكي تعلموها تعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها. يعني ما ينفعش في الحياة الجديدة بعد ما قمنا مع المسيح وأصعدنا للسماويات وبقينا نحيا بالسماويات والحياة الجميلة، أن نعيش بالطريقة القديمة، طريقة القديمة اللي فيها خطايا، شريعة قديمة، شريعة الإنسان العتيق الفاسد. لكن لازم أحيا بالشريعة الجديدة، شريعة المحبة، القداسة، الطهارة، يبقى قلبي مليان سلام وفرحة عشان أتمتع بالأرض الجديدة، أو أتمتع بالسماء، أو أتمتع بالحياة الجديدة اللي المسيح أصعدني ليها، وبقالي حياة جديدة. الشريعة والوصايا الإلهية اللي دهاني ربنا، ما ينفعش يقول له أنت صعدت يا رب وصعدتني معك كده وخلاص. لازم في الحياة الجديدة أصنع وصايا الله المحيية اللي بتدي حياة أبدية، وأفرح بهذه إيه؟ بالحياة الجديدة، وأتمتع بالحالة الجديدة اللي أصعدني إليها ربنا. ربنا يدينا كلنا نحيا وكأننا في السماء إلى أن نراها عيانا ونشوف ربنا، ونحيا مع بعض مش بقى بالإيه؟ بالقلب بس وبالإيمان، لا بالعيان، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأصحاح الرابع، المعجزة اللي حصلت للراجل العاجز من بطن أمه أو المقعد. بعد كده رؤساء الكهنة جمعوا مجمع وجم يحاكموا القديس بطرس الرسول والقديس يوحنا الرسول، لكن ما قدروش يعملوا معهم حاجة لأن دليل المعجزة كان واضح، وهو الراجل اللي كانوا عارفينه الناس كلها تعرفه، اللي بقاله 40 سنة وهو عاجز، فما عرفوش يعملوا إيه. فقرروا إن هم يهددوا الرسولين علشان ما ينطقوش باسم المسيح بعد كده أبداً. فلما هددوهم، معلمنا بطرس الرسول قال لهم طب احكموا انتم، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ازاي نسمع كلامكم ونسمعش كلام الله؟ وبعد كده يقول الكتاب المقدس وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، اطلقوهم اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. الناس كلها بتمجد ربنا، الشعب شايف معجزة حقيقية. لما أطلق أتي إلى رفقائهما بقيت التلاميذ وأخبرهم بكل ما قالوا لهم رؤساء الكهنة والشيوخ، بلغوهم بالتهديد وإزاي هم بيهددوهم، لو قلتوا الاسم ده تاني، اسم المسيح تاني، هيبقى فيه تصرف شديد معاكم، في اضطهاد ليكم. فيقول بعد كده فلما سمعوا اللي هم بقية التلاميذ رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، اجتمعوا يصلوا. هنا الاجتماع والصلاة من أجل أمر ما، كنيسة بتصلي مع بعض بروح واحدة ونفس واحدة، وده مهم جدا. الأسرة تصلي مع بعض بنفس واحدة، الأحباء في كل مكان يصلوا مع بعض بنفس واحدة، طلبة واحدة لله، ودي الله يصر بيها جدا ان احنا نتوحد في طلبة واحدة، زي ما قال اذا اجتمع 2 أو 3 باسمه هناك اكون في وسطهم. وصلوا وقالوا كده، قالوا ايه؟ ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، يعني انت رب هو القوي والقدير اللي عمل الخليقة كلها. مين دول اللي بيهددونا؟ عايزين يقولوا كده. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، يعني لو يكون في حد أقوى مننا وبيهددنا نقول له يا رب أنت القادر وأنت أقوى من الكل، انظر يا رب للتهديدات ديت، عايزة تخوفنا وعايزة ترعبنا التهديدات ديت، ولكن أنت قادر تتعامل مع هذه التهديدات. فيقولوا وأمنح عبيدك أن يتكلموا كلامك بكل مجاهرة، بكل مجاهرة. ادينا قوة يا رب عشان نتكلم بلا خوف، بكل مجاهرة. وبعد كده يكملوا ويقولوا بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا قالوا الكلام ده، يقول الكتاب المقدس ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. حصلت عنهم نوع من القوة، بقوا يجهروا بالكلام مش خايفين. يبدو ان كان فيه قبل الصلاة نوع من الخوف والخشية الداخلية، لكن الفرق بعد ما صلوا خدوا قوة، بقوا مش معتبرين الخوف ده خالص ويتكلموا بكلام بكل مجاهرة. هنا حطوا الأمر أمام يد الله. يا ريت كلنا نحط كل أمورنا أمام يد الله ونطلب بإيمان، والله يعطي، لأن هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كل

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لك.

0: من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس أصحاح 4، بيقول في آية 3: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوم. كلمة مكتوم يعني مش واضح، مش باين، الناس مش فاهماه، فإنما هو مكتوم في الهالكين، الهالكين غير المؤمنين اللي هيهلكوا. ويقول ليه مكتوم؟ لأن في سبب. إيه السبب ده؟ الشيطان اللي هو إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، خلى أذهانهم وعقولهم ما تدركش جمال الإنجيل وجمال الوصية، لئلا تضيء لهم، عشان لو فهموا وعرفوا جمالها. الذهن ده اللي هو الداخل بتاع الإنسان، لو عرفوا جمالها فإنارة الإنجيل هينور ليهم ويبين مجد المسيح العظيم جدا جدا جدا، مجد المسيح، لأن المسيح ده صورة الله.

العلاقة القوية بربنا والروح القدس اللي بيعمل فينا. ندي مثال لكده، داود النبي لما نبال دوت كان ضايق داود وقال كلام وحش على داود، فطلع داود علشان يقتله، فطلعت مرات نبال اللي هي أبيجايل وقالت كلام لداود بحيث تنجيه من العمى ده اللي كان الشيطان عامي ذهنه ساعتها، عايز ينتقم لنفسه. فقالت له خلي بالك، لألا بعد شوية يبقى لك مصدمة ومعصرة قلب، قلبك يوجعك وتبقى وصمة عار في حياتك إنك سفكت دم عفوا، عشان معاك رجالة كتير ومعاك سلاح رحت موت الراجل ده عفوا كده، أو إن أنت تقول أنا انتقمت لنفسي. ما أنت كويس وماشي حلو ومش بتطلب تنتقم من شاول وسامحت شاول، ازاي ترجع وتعمل كده؟ فصححته. فالانسان بنعمة ربنا الروح القدس، والروح القدس الانجيل بيضيء ويبين له جمال الوصية بتاعت ربنا، ما تبقاش تقيلة، تبقى الوصية بتاعت ربنا زي ما قلنا قبل كده في عينيه جميلة جدا، صالحة وجميلة وكاملة، فيعمل الوصية وهو فرحان، ما يبقاش تقيل عليه، يبقى النير هين والحمل خفيف، والغاية حتى الاستشهاد يعملها بسرور وهو داخل بسرور كده وحاسس ان من اجل المسيح اللي منور له، مجد ربنا يبان، يبين له جماله. لو هو ما بيكذبش او ما بيغشش ما يبقاش متحسر على نفسه ما بيعملش كده، لو هو بيسامح يبقى فرحان انه بيسامح، لو هو ما بيغشش يبقى فرحان وما بيغشش، لأن مجد المسيح باين وبيعمل الكلام ده بفرح وبحب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من إنجيل القديس يوحنا البشير أصحاح 14. توما بيسأل السيد المسيح وبيقول له: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب. لأن موضوع أن المسيح ذاهب دي كرره لليهود، قال لهم أنا ذاهب مش هتقدروا تيجوا ورايا. وقالوا للتلاميذ أيضا في إنجيل القديس يوحنا نفس الإنجيل بس أصحاح 13، قال لهم كده هوت إن أنا زي ما قلت لليهود هقول لكم. فحتى سمعان بطرس رد عليه قال له: إلى أين تذهب؟ ويسوع له المجد قال لهم: حيث أذهب أنا لا تقدر الآن ده البطرس أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. المسيح له المجد، كان مرتب أنه هو سيذهب إلى السماء، مش زي أي حد هيموت وخلاص، لا، ده هيقوم ويصعد للسماء ويكون في السماء إلى الأبد فوق في السماء، وياخد طبيعتنا معاه عشان يبقى لنا نصيب معاه في السماء. فعشان كده قال لبطرس: انك هتتبعني بعد كده. فلما توما قال له: كيف نقدر ان نعرف الطريق؟ احنا مش عارفين انت رايح فين، ومش عارفين نعرف الطريق ازاي. فالمسيح له المجد رد عليه وقال له: انا هو الطريق والحق والحياة. وقال له حقيقة مهمة جدا، وهي: ليس احد يأتي الى الاب الا بي. عشان كده هو الطريق، من غيره مش ممكن أي حد يروح السماء بأي وسيلة أخرى. ساعات ناس بتظن إن هي تقدر توصل السماء لا بجهادها الشخصي ولا بقداستها ولا بأعمالها ولا بعطاياها. طريق السماء واحد وحيد، وهو المسيح له المجد. يعني إيه المسيح هو الطريق؟ يعني عن طريق ندخل السماء. يعني لو لي علاقة بيه هدخل السماء. لي علاقة بيه دي مهمة جدا، من خلال صلوات، علاقة شخصية، صلاة بكلمه وعارفه وبحبه ومؤمن بيه وبصلي له وهو بيستجبني. لي علاقة بيه من خلال معرفتي له من كتاب، من خلال كتاب مقدس، ومن خلال اتحادي بيه في الأسرار الإلهية، باكل جسده واشرب دم واثبت فيه وهو فيا، من خلال وصيته الوصهاني، مآمن بيه وبنفذ وصيته وبحفظها عشان بحبه، وكل وقت بختاره هو، ما بختارش اي حاجة ضده، وبجاهد حتى لو وقعت واقوم تاني وامسك فيه تاني ومتعلق بيه. فالمسيح هو الطريق. وكلمة هو الحق والحق، يعني هو الطريق الحقيقي اللي فيه كل الحق، اللي يوصل للحياة الأبدية. يبقى المسيح هو الطريق والحق والحياة، يوصلني للحياة. ويقول لي هنا: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ويقول: لو أنتوا عرفتوني هتعرفوا أبي أيضا. إحنا نعرف الله إزاي؟ من خلال المسيح، لأن المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره، وهو اللي أخبرنا عن الله الآب، لأنه واحد مع الآب. واللي عايز يعرف الآب يعرفه من خلال المسيح له المجد. ويقول: ومن الآن تعرفون وقد رأيتموه. رأناه شخص المسيح. كل ما يكون لي أو ليك أو ليك علاقة بالمسيح هنعرف مين هو الله. دي معرفة عميقة جدا، لا تكشف بالأساليب الذهنية أو العلمية أو بقراية أو بمذاكرة، ولكنها تكشف من خلال إن المسيح يديني نعمته بروح القدوس، يكشف لي ويعرفني وياخدني ويطهرني وينقيني ويوديني السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أزهار.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر

بيز يقول كتاب مقدس رد الفعل بتاع القديس استفانوس لما شافهم في حالة عدم المحبة والكراهية والقساوة دي، أما هو فشخص للسماء، وده الرياكشن الطبيعي، وده رد الفعل الطبيعي اللي المفروض الإنسان المسيحي يعمله، يشخص للسماء، يعني بص للسماء فوق بتركيز، شخص للسماء وهو ممتلئ من الروح القدس. الروح القدس ملأه في هذه اللحظات، ونتيجة للروح القدس اللي ملأه انفتحت حواسه على السماء. دي تعزية وقت الضيق، لما الإنسان يشخص للسماء وهو متكل على الله ويطلب الله، لازم بعينيه الجسدية وبعينين قلبه يشخص للسماء، طالب نعمة، طالب معونة. فانفتحت حواس روحية، عينين روحية، فرأى مجد الله وعظمة الله، وشايف يسوع قائما عن يمين الله. يقول كده: فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. طبعا منظر خلاب، خلي بالنا ان يسوع هنا كان قائما، ما كانش جالسا، هو المفروض جلس عن يمين الله، لكن هنا قائما كما لو كان قام عشان يسنده، قايم عنده عمل، هذا العمل هو يتمم خلاص استفانوس ويبقى ثابت للنهاية. وبعدين استفانوس لما شاف المنظر ده قال لهم كده: فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. المنظر مبهر، فابتدى يتكلم وقال على هذا المنظر المبهر، لكن مين يصدق ومين ينتبه للي بيقوله القديس استفانوس؟ كانوا في قساوة وكانوا مش قادرين ان هم في حالة من الغضب، عميان مش قادرين يصدقوا. بعد كده يقول: فصاحوا بصوت عظيم. هم سمعوا الكلام ده، هاجوا اكتر، سدوا اذانهم كما لو كان بيقول حاجة صعبة ما تستمعش، شايف ان الانسان قائما عن يمين الله ومجد الله، وما صدقوهوش. فسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحده، اعتبروا ان الرؤيه اللي شايفها استفانوس تستدعي قتله، مع ان كان المفروض يقولوا له: شايف ايه بالظبط؟ يتفاهموا انت ايه اللي شايفه ابن الانسان ازاي؟ لا، هم على طول هجموا عليه، او حتى يخافوا من ان في منظر سماوي شايفه القديس استفانوس. يقول هجموا عليه بنفس واحده، فكانوا يرجمون استفانوس، ابتدوا في الرجم على طول بقى، وهو يدعو يقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي. هنا قديس استفانوس بيطلب من الرب يسوع كإله، هو الله الاقنوم الثاني، اقبل روحي. حاسس ان هو روحه ستترك جسده، فبيطلب ان هي تكون في مكانها الطبيعي، المسيح يقبلها. هو ده المكان الطبيعي اللي كلنا منتظرينه، ان ارواحنا تبقى للمسيح، وان احنا نتمتع بالمسيح ويقبلنا المسيح، ان نخرج من هذا العالم. يقول: ثم جاس على ركبتي. وديت الحقيقة حاجة عجيبة قوي، انه يكسو، يحاول ان هو يقعد وقت وضع الصلاة، انه يركع او يذكر، يركع على ركبتيه عشان يصلي في وضع صلاة. ما كان يصلي الطوب نازل عليه ازاي يركع، لكن هو بيحاول ويجاهد عشان يركع ويكون في وضع الصلاة، الاحترام والاحتشام والهيبة لله. ويقول: وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. عارف طبعا دي خطية، شايف اللي بيعملوه دي قساوة عظيمة، وشايف دي هتكون سبب لهلاكهم، ممكن تكون سبب لهلاكهم، فبيطلب من ربنا ما تقم لهمش هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، رقد، لكن روحه استودعها في إيدين المسيح اللي قبلها. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نكون للنفس الأخير لله، وإن إحنا نستودع أرواحنا بين إيدين المسيح، ونكون ثابتين في الشهادة للحق للنهاية، ونكون متعزيين في لحظات الشدة والألم، شايفين مجد الله، وشايفين يسوع قائم بيسندنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار، الأصحاح التاسع، آية 38 لآية 42. فهنا بيقول الوحي الإلهي عن التعزية اللي كانوا فيها، والسلام اللي كانوا فيه، والوضع اللي كانت فيه الكنائس. زي ما قلنا في الكنز اللي فات، كان الكنائس كان ليها سلام، وكانت بتتكاثر بتعزية الروح القدس، وكان في مخافة ربنا. فهنا بيدي لمحة، فبيقول في آية 38: وإذ كانت لدة قريبة من يافا، يافا على البحر المتوسط ولدة قريبة منها، التلاميذ اللي في يافا يقول سمع التلاميذ أن بطرس فيها في لدة، فأرسلوا رجلين يطلبان إليه ألا يتوانى أن يجتاز إليهم، قالوا تعالى لينا بسرعة. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. في الكنيسة دي اللي هي في يافا، كان في واحدة اسمها غزالة، اللي هي الأرملة دي، كانت بتعمل للأرامل، أو هذه السيدة تعمل أقمصة وثياب للأرامل، يعني بتعمل عمل محبة كبير جدا. دي بيوصف هنا زي ما بنقول على عمل المحبة اللي كانت في الكنائس، فهم بيبكوا عشانها إن هي انتقلت أو إن هي ماتت. فراحوا بعتوا لبطرس الرسول بسرعة، محبة، محبة شديدة، ومعتزين بمحبتها ليهم واللي كانت بتعمله معاهم. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ابتدى يصلي معلمنا بطرس الرسول، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها. ثم نادى القديسين والأرامل اللي بيحبوها، يعني الناس اللي كانوا عمالين بيبكوا عشانها وبيحبوها، دي الكنيسة اللي فيها المحبة العجيبة، وأحضرها حية، زي ما يكون أحضرها مخصوص عشان محبتهم. ربنا سمح بإن هي تقوم عشان محبة الناس دول، وإداها لهم، يبقى من أجلهم، من أجل محبتهم صنعت هذه المعجزة، يوصف المحبة اللي كانت في الكنيسة. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. محبة عجيبة جدا، وعمل إلهي، واستجابة معلمنا بطرس الرسول، ونزول ليهم عشان مشاعرهم ومحبتهم الكبيرة. ودي كانت المحبة والتعزية اللي في الكنيسة الأولى. فإذا هنا هو هذا هو الجانب الإيجابي الجميل في الكنيسة، محبة الأشخاص لبعض في وسط الظروف المختلفة، من شدائد وضيقات، صلواتهم من أجل بعض، تضرعهم من أجل بعض، إحساسهم كجسد المسيح بكل عضو بيتألم أو في حاجة مشكلة، عملهم الدائب وتضحيتهم لأجل بعض. ربنا يدينا إن إحنا نعيش في الكنيسة بهذا المفهوم، نتمتع بالحب بعضنا لبعض، ونتمتع بنعمة ربنا اللي بتحل علينا وبتستجيب لنا لما إننا بنحب بعض. فترسل معلمنا بطرس الرسول في المرة دي، ومرة تانية يرسل لنا معجزة ما نعرفهاش إيه، ومرة تالتة يباركنا لأنه شايفنا بنحب بعض.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: يا سلام، أخيرا طلعنا مصيف وكمان قاعدين على البحر. أنا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي.
3: ليكي حق حنان، صدقيني، بس هعمل ايه؟ على بال ما عرفت اخد اجازة، انت عارفة الشغل.
2: لا قصدك عقبال ما جالك مزاج انك تاخد اجازة.
3: الله الله الله الله، ايه يا حنان، انت هتبتدي ولا ايه يا حنان؟ انت مش عاملة زي الهجمة المرتدة كده يا حنان، شويش عليا شوية، احنا طالعين نصيف. ها؟ طالعين نصيف يعني نتبسط ولا ايه يا حبيبتي؟
2: حبيبتي؟ بيقول لي حبيبتي؟ هو المصيف بيغير الناس كده ويخليها رقيقه؟ طيب بمناسبه الرقه بقى يا نادر، يلا بينا.
3: يلا بينا ايه؟
2: ننزل الميه.
3: لا انا مش هنزل معاك، خدي العيال وانزلي انت الميه، انا بستمتع ان انا اقعد اتفرج كده على البحر والمناظر الجميله ديت.
2: فهمتك، انت عايز توزعني وترميني في الميه وتفضل عينيك على اللي رايحه واللي جايه.
3: انت هتجيبي لي مصيبه وانا واقف يا حنان؟ ايه اللي عيني على اللي رايحه واللي جايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه دوت؟
2: طيب هتنزل معايا ولا لا؟
3: قلت لك مش نازل يا حنان.
2: كده يا نادر؟ طيب ماشي ماشي، انا كمان بقى مش نازله معاك المصيف، مش انا بقى هلم حاجتي وماشيه.
3: يا حنان اهدي يا حنان، اهدي، هو مزاجك يا حنان؟ هتنكدي علينا؟ ايه اللي انت بتعمليه دوت؟ طب يا حنان بصي عشان ترتاحي، ادي النضاره اهي، امسكي والبس النضاره دي. مبسوطه يا حنان؟ اهدي بقى، اهدي يا حنان، مبسوطه لبست لك نضاره؟
2: حلوه قوي قوي، لبستي النضاره السوداء.
3: طب ودي فيها ايه يا حنان دي كمان؟
2: لا لا بقى، دي فيها وفيها وفيها فيها بقى انك انت من تحت النضاره محدش شايفك بتعمل ايه ولا بتبص لمين ولا حد فاهم عنك ولا حد عارف عنك حاجه.
3: يا رب ارحمني يا يسوع. يا بنتي دماغك سم ليه كده يا بنتي؟ انت ايه، حرام عليك، حرام عليك يا حنان، ايه التفكير اللي انت بتفكريه ده؟ بطلي الشك ده فيا، هتموتيني وهتموتي نفسك. فكري في ربنا شويه، ربنا حلو يا حنان، صدقيني ربنا يهديكي.
2: يا سلام، انت عايز تحسسني بقى انك انت ملاك من السماء؟ طب بص بقى يا نادر، انا بقى طالعه الم الشنط ومش هنكمل مصيف، يلا بقى روحني.
3: يا بنتي ايه النكد ده يا بنتي؟ حرام عليك، ما تنكديش علينا، الاسبوع هيطير مننا كده. على العموم انت حره في نفسك بس مش حره فينا احنا. الله سلام.
2: استنى يا نادر، طب انت رايح فين؟
3: انا طالع الاوضه انام شويه. ممكن؟
2: ممكن. طيب انا عايزه الموبايل بتاعك عشان انا رصيدي خلص، عشان عايزه اكلم ماما واصحابي.
3: نسيته؟
2: لا هتقولي، انا عايزه الموبايل، بقول لك انا عايزه موبايلي. لا انا عايزه الموبايل بتاعك، مش ده ما فيهوش رصيد. فين الموبايل؟
3: لا هي كاتبه على ده.
2: اضحك عليا اضحك عليا. عمل فيها بقى ان هو زعلان مني واتقمص، وانا بقى لا ده انا فاهمه كويس، ما انا ليا حق بقى اخد منه الموبايل واعرف، بدل ما هو بقى عايز يطلع فوق بقى ويطلع يتكلم بقى وانا لا اعرف بيكلم مين ولا بيعمل ايه فوق. وريني الموبايل. مكالمات صادره. طب ودي فيها ايه؟ دي حاجه عاديه قوي. ورده؟ وصلت لورده يا نادر؟ بطلي عبط، ما تقري كويس. مكالمات وارده، براءه نادر، فش حاجه دي. مسجات في العيد لاصحابه. ودي فيها ايه؟ تتنكدي عليه؟ عاديه عاديه. الله الله يا سنادر، حلو قوي قوي. مكالمة مدتها 50 دقيقة؟ ليه يعني؟ ماشي يا سناد، ده انت النهاردة نهارك معايا بالألوان، وانا هقول يا رب ليه بيتكتب على التكاتك مفيش زوج صالح كله بتاع مصالح. دلوقتي بقى انا فهمت. ماشي يا سنادر، صبرك عليا لما اشوفك. بقى رجعنا من المصيف.
4: يا حنان يا حبيبتي، عجبك اللي عملتيه ده؟ نكدتي على جوزك ونكدتي على نفسك ونكدتي على العيال. انا مش عارفه مصيف ايه ده وامتى هتبطلي الشك اللي انت عايشه فيه ده على طول؟
2: يعني دين ما من عمايله انت مش شايفه هو بيعمل ايه؟ احكي لك بقى واقول لك، على طول سهر بره البيت، على طول مع اصحابه، تليفونات بالساعات. انا برضو معذوره غصب عني. خدي بقى عندك دي، لما يقعد مع اصحابه يقعدوا بقى ايه يوشوشوا، يقولوا هتسكت ولا نقول للمدام. انا بقى عايزه اعرف ايه اللي مخبيه على المدام، ايه اللي في حياته انا ما اعرفوش، يبقى انا معذوره غصب عني.
4: يا حبيبتي مين النهارده بيخرج من بيته وبيرجع بدري؟ كلنا بنخرج من بيتنا ونرجع متاخرين. ما انت شايفه الشوارع وشايفه الطرق والتليفون. انت اكتر واحده عارفه شغل جوزك كله بالتليفون، صح ولا غلط؟
2: اه.
4: اما موضوع اصحابه بقى، انت اللي بتقعدي تهري وتنكتي في نفسك قدامهم وبتديهم فرصه ان هم يضحكوا. عايزين يضحكوا، هيعملوا لك ايه؟ انت السبب في ده كله.
2: ما هو لو كان بيحبني ما كانش يخلي اصحابه ويحكي لهم على كل حاجه ويقعدوا كده يضحكوا ويستهزئوا بيا برضو.
4: يا حبيبتي انت اللي بتخربي بيتك بالشك اللي انت عايشه فيه ده. وبعدين ربنا هو اللي كاشف وعارف القلوب، واي حد بيعمل حاجه غلط يا حنان دي بتبقى خطيه، خطيه ليه، صح ولا غلط؟
2: اه طبعا صح قوي.
4: وبعدين يا حبيبتي لازم زي ما الراجل لازم يدي مراته احساس بالامان ويديها احساسها قدام الناس، انت كمان وكل زوجه لازم تبقى عندها ثقه في نفسها وعندها ثقه في شريك حياتها.
2: انا فهمتك، يعني راقبه واعرف بيروح فين وبيجي منين.
4: يا ربي ما بتفهميش، ما بتفهميش، انا ما اقصدش كده. هو نادر عيل صغير؟ ده راجل ولو عايز يعمل اي حاجه غلط هيعملها، ومش هتقدري ان انت تعرفي عنه حاجه. جوزك بيراعي ربنا وجوزك ماشي كويس، ما تحاوليش انت تهدي البيت بالشك الشك اللي انت بتعيشه فيه ده. وبعدين الشك ده عدوى بتتنقل للبيت كله، هتبص تلاقي عيالك بيشكوا في محبتكم لبعض، والعيال على طول بتتخبط ومش حاسه بالامان وبتدور على الامان بره، صح ولا غلط؟
2: اه طبعا صح، ليكي حق.
4: يبقى ما ينفعش الكلام ده خالص. وبعدين هقول لك على حاجه، لو جوزك هو اللي شك فيكي يبقى ايه الحل بقى؟
2: لا لا لا لا، انا بقى فوق مستوى الشبهات عندنا بقى، ويعمل قط انا خط احمر. جوزي عارف انا بروح فين وباجي منين وبكلم مين واصحابي مين. لا هو انا زي ولا ايه؟
4: بما اني كده وصلنا للقط والخط الاحمر، انا امشي اروح اشوف عيالي.
2: طب بقول لك ايه يا نيفين، هو انت برضو جوزك كده زي نادر مغلبك ومطلع عينك؟
4: لا انا وجوزي حاجه تانية، احنا الاتنين ربنا في بيتنا وفي حياتنا، احنا الاتنين بنثق في بعض ومدين لبعض مساحه من الامان ومن الحريه، عشان هو يقدر يشوف شغله بامان وبارتياح وبراحه بال، وانا كمان مع ضغوط الحياه والعيال اخد برضو مساحتي وابقى بالي مرتاح. هي الدنيا نقطه. سلام يا بنتي سلام.
2: طيب سلام، مع السلامه انت بقى يا ربي. وبعدين بقى
3: ايه يا حنان، ما بتفتحيش الباب بسرعه ليه؟
2: دي فيها ايه يعني؟ كنت بتكلم في الموبايل.
3: بتتكلمي في الموبايل وليه بتنهي المكالمه قبل ما ادخل واعرف انت بتكلمي مين؟
2: ودي فيها ايه يعني؟
3: فيها ايه؟ في ان احلى كاسين طالعين من النيش، والنيش ده ما بيتفتحش غير لما بيجي ناس غاليه قوي. مين اللي جه النهارده يا هانم؟
2: انا مش هرد عليك.
3: وكمان بتتهربي من الاجابه، على العموم انا هعرف بطريقتي. يا يوسف، يوسف.
1: نعم يا بابا، في ايه؟
3: تعالى حبيبي. مين يا يوسف جه البيت النهارده وانا بره؟
1: انا بصراحه يا بابا ما اعرفش، بس ماما النهارده ادتني فلوس الصبح وقالت لي روح النادي، وقالت لي لما تجوع ما تجيش تتغدى هنا، لا اتغدى في النادي. ماشي، ودي اول مره ولع. تحصل بصراحه، اول مره تحصل، سبحان الله يعني.
2: ولع ولع.
1: هو في حاجه يا بابا؟ انا كنت داخل انام بامان.
3: خش نام يا يوسف، نام نام زي ما ابوك نايم العمر كله على ودانه.
2: يا خبر، هو انا اللي بعمله فيه بيطلع عليا؟ هو في ايه؟ نادر باين عليه تعدى مني. عايز تعرف مين كان هنا النهارده؟
3: مش عايز اعرف حاجه.
2: طيب يا نادر بس استنى، اديني فرصه وانا اشرح لك.
3: اديكي فرصه تشرحي لي؟ يا مفترية، ده انا العمر كله عاوز فرصة واحدة عشان اعبر عن رأيي، ادافع عن نفسي، وانت رافضة.
2: طب انا مش فاهمة حاجة، انت بتعمل كده ليه؟
5: من الاخر انا عارف يا هاني مين كان هنا النهارده، وقابلت اختك نيفين وهي نازله على السلم وسلمت عليها، بس حبيت اوصل لك حاجه، اقول لك ان من السهل قوي ان الطرف احد الاطراف يشك في الطرف الثاني، بس عارفه الكوبايه دي يا حنان، الكوبايه دي يا حنان عامله زي الحياه الزوجيه، لو انا ضربت الكوبايه دي في الارض واتكسرت على 100 حته ممكن ترجع سليمه تاني؟
2: لا طبعا صعب.
5: لا يا حنان مش صعب، مستحيل، لو جبنا اكبر خبير كوبايات في العالم ان هو يرجع لنا سليمه تاني. الحياه الزوجيه كده يا حنان، لو الشك دخل في قلب الزوج او قلب الزوجه يبقى خلاص الحياه الزوجيه اتدمرت يا حنان. صدقيني يا حنان، رب المجد يسوع المسيح قال ايه؟ حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه من اجل اسمي اكون في وسطهم. يبقى انا وانت لازم نصلي مع بعض على طول يا حنان، وبيتنا يبقى بيت صلاه، ويبقى في مذبح عائلي نتجمع حواليه، قوم ربنا يبقى في وسطينا ويباركنا يا حنان، ويطرد الافكار الشريره اللي في دماغك اللي ملهاش اي اصل من الصحه. صدقيني يا حنان، نخلي ربنا وسطنا، هنطرد الشك بره.
2: انت عندك حق يا نادر، الشك فعلا بيخرب البيت ويدمره، انت بتتكلم صح.
5: عارفه يا حنان، عمر ما الشك في الطرف الثاني هيصلح من حاله، حاجه واحده اللي هتصلح من حاله، ان انا اديله الثقه واديله الامان واديله الحنان، وفي نفس الوقت لازم عمود البيت الصلاه، نصلي وولادنا لما يلاقونا بنصلي هيطلعوا هم كمان كده بيحبوا الصلاه ومتعودين على الصلاه.
2: انت عندك حق يا نادر، انا خلاص قررت ان انا ما اشكش فيك تاني ابدا، وهصالحك واعمل لك كوبايه شاي واخش جوه اعمل لك افشفش لك كده فشار واديك تاكل ونقعد نستعيد بقى الذكريات القديمه.
5: لا لا، قبل ده كله انا عايزه اتعشى يا حنان لاني فعلا جعان.
2: حاضر
5: ماشي. اسمعوا بقى يا رجاله، اديني الحمد لله هديت ستاتكم عليكم شويه، ماشي؟ الدور والباقي عليكم انتوا بقى، حسسوهم واشعروهم بالطمانينه والامان، وحافظوا عليهم وحطوهم في عينيكم وخافوا عليهم. وانتوا برضو يا ستات لازم تعرفوا ان الرجاله دي شقيانه ومشاغلها كتير وبتفكر في شؤون البيت كتير، برضو وفروا لهم جو من الهدوء والراحه النفسيه، وربنا يفرح قلوبكم جميعا ويملى بيوتكم حنان ويملى فرح. امين.
6: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من رسالة يعقوب، معلمنا يعقوب الرسول، بيتكلم فيه على الإدانة. بيقول لازم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس. هنا وضح أن الدينونة عبارة عن واحد مش عاجب أخوه، يتكلم عليه كلام وحش، بيحكم عليه وحاسس أنه هو مش مظبوط وأنه يستحق ويستحق ويستحق، بيزمه، يتكلم عليه، سوء سمعته. ودي الذات اللي جوه الإنسان بتخليه يبص للآخر بطريقة وحشة. قد يكون أخويا غلطان، لكن بيقول المحبة بتستر كثرة من الخطايا. لو أنا بحبه بجد هتلاقيني بستر عليه وبلتمس له العذر، ويمكن أقول أشجعه أعلمه أفهمه. فمش معنى أن أنا مدينش أخويا أن أنا مش عارف خطيته، لا، معناه أن مشاعري من جوه عايز أبنيه وبحبه وبرفق بيه. فإذن هنا هوت مش مفروض ندين إخواتنا بالمنظر ده، لأن ده عدم محبة وزاد جوايا لما فكر بالطريقة دي. هنا بيزود حاجة، يقول لنا اللي بيذم أخاه أو بيدين أخاه بيذم الناموس ويدين الناموس. طب ليه كلام ده؟ أو بيقول لنا كده كمان، اللي بيدين الناموس مش هيبقى عامل بالناموس بل ديان له. ليه اللي بيذم أخاه بيدين الناموس؟ لأن الناموس كله يتلخص في وصيتين. الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك بكل قلبك، كل فكرك، كل نفسك، كل قدرتك. والتانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ده نفس الأهمية مثلها. فالناموس بيوصي بالحب، والاتنين دول كده هوت يبقى يتعلق بهم الناموس والأنبياء وكل اللي اتكتب. فاللي ما بيعملش بالناموس وبيدين أخوه، ما بيحب، ما بينفذش الوصيتين دول، وما بيحبش أخوه ولا بيحب ربنا. فإذن هو ديان للناموس، مش عاجبه الناموس، وغير خاضع لله زي ما بيقول لنا. ويكمل في نفس الرسالة، رسالة القديس يعقوب، بيقول واحد هو واضع الناموس. كلمة واحد يعني هو الله اللي وضع ناموس، هو الله، وهو القادر انه يخلص ويهلك، يعني له سلطان وله عظمة لانه الخالق. فمين انت يلي بيدين غيرك؟ كأنك حطيت نفسك فوق الناموس وما خضعتش لله وتكبرت وبتدين الناس، مع ان انت مش الايه، ملكش سلطان، ده انت عبد مع اخوك. من انت يا من تدين غيرك؟ فاذا الصح بدل ما الدين انك تخضع للناموس وتحب وتخضع لله الواحد اللي هيدين الكل، وتسعد اخوك وتسنده وتحتمله عشان تبنيه، وبكده تبقى خاضع للناموس والواضع الناموس، وما تبقاش بالدين الناموس ولا تبقى انسان متكبر. ربنا ينجينا من إدانة ويدينا ان احنا نعمل محبة لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.